0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح خلاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايما على الماز
1: What it is
2: هيك عند نسيت وحده يضحك وحده يبكي
0: تولي بعتو
2: ايه انا اللي بعتو